عذنا من سخطك وأجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك وأنعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك.

ربي أستفتح دعائي ولديك أرجو فاقتي وبغناك أجبر عيلتي وتحت ظل عفوك.

وأتممت عليه نعمتك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش إنك تفعل.

تردني بهلكة ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني وأعلي ذكري وارفع

اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو

الله رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين. يا خير المرهوبين. يا خير المطلوبين. يا خير المسؤولين. يا خير المقصودين. يا خير

إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده، الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى.

وصحبه وحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

Awe and Ziyarat for Saturday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillah kalimatul mu'tasimin wa maqalatul mutaharrizin. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمثيل.

وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا

It is the day of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ziyarat for Saturday. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أنك رسوله وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين

ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفرها لي يا سيدنا. أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى

فقام المصيبة بك حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضبني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضبني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك.

وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.

0: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا
1: ظالما
0: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي.

زهينة! نويرة! نويرة! زهينة! أين أنتما؟ نويرة! زهينة! أين أنتما؟ يا إلهي! صرة الدراهم! الدراهم! الدراهم! دراهمي! أين اختفت دراهمي؟ اللعنة! لقد اختفت دراهمي! نويرة! جهينة! أين أنتما؟ قبح الله وجهيكما!

لأجلك أغمضت عيني عن آخرتي وأقبلت على دنياي. 10 دراهم ثمن 4 غنمات حلوب.

0: ما بك يا جهينة؟
1: مع التوفيق واحتمل يا أمه.
0: ما الذي تصرفه معك؟ أخبريني.
1: أعدتها على مسامعك مرارا وتكرارا.
0: إنما حدثتني به لا يفضي إلى الحقد في قلبي ولا إلى الكره الذي تكنينه له.
1: عجبا، أتريدينني أن أكون أمة لهذا الرجل الذي لا يفقه إلا الأمر والزجر؟
0: والله ما كانت المرأة في دار زوجها إلا أمة في ظل سيدها. أقسم لو عرف والدك بالأمر لاستشعت غضبا فوق غضبه وزاد اضطرابا فوق اضطرابه.
1: والدي لن يكون إلا نصيرا لي.
0: لا، دعي والدك جانبا.
1: أليس والدي سيد الدار؟
0: قلت لك دعي والدك جانبا. لا أدري ما الذي أصابه، فقد أتى من هذه الحرب الملعونة دائم القلق شارد الذهن.
1: اسمعي يا أمه، لن أعود إلى دار ذلك الرجل إلا جثة هامدة.
2: ممن هذا الرقاع يا سيد القوم؟
3: إنه من أبي إسحاق الكوفي.
4: وما الذي يريده منا أبو إسحاق؟
3: يريد أن نمنع ماءنا وطعامنا عن قتلة الحسين بن علي.
2: نمنع ماءنا وطعامنا عن ضيف أما دارنا؟
5: بل نخمد أنفاسهم إن تمكننا منهم.
2: نقتل ضيفا استجار بنا؟ أين نخوة العرب؟
5: هؤلاء قتلوا ابن امنات رسول الله وصحبه، ثم سبوا نساءه وسطوا على أمتعته.
2: لن أكون إلى جانبك في هذا. ما رأيك أنت يا سيد القوم؟
3: والله إن يكن ضيفا كريما نخلي له الدار وما يحويه، أما أن يأتينا من تلطخت يداه بدم سبط رسول الله فالأمر يحتاج إلى روية وتمحيص.
2: يا سيد القوم، نكاد نقسم أننا نشعل هذه النيران ليهتدي إلينا من ضل عن طريقه وتاه في هذه الصحراء، ونحن لم نسأل يوما كونية ضيف أو هويته، بل أطعمناه وسقيناه وجعلناه يذهب إلى مأمنه.
3: هذا ما لا يعاديك فيه أحد.
5: يا سيد القوم، أراك تحابيه في أمر لا يختلف عليه اثنان. يا قوم، بربكم، أتضعون في دوركم من رمى الحسين بسهم؟
4: هذا هو الجواب الشافي يا سيد القوم.
3: اجلس يا سويلم واستمع إلي. يا قوم، أنا ما جمعتكم إلا لأستمع إليكم وأتحرى منكم على ما تضمرونه اتجاه ما حدث في كربلاء، ولكنني أنف من النظر إلى رجل حمل سيفه في وجه عترة رسول الله.
2: إذا أنت حسمت أمرك وأغلقت بابك. أنتم في حل من أمري وأنا في حل من أمركم.
3: من كان منكم على دين ذلك الرجل فليلحق به.
4: يا سيد القوم، امضي بنا فيما عزمت عليه فلن تجدنا إلا طائعين.
3: بارك الله بكم وبنخوتكم. أنا إن قصرت عن الثأر لدم الحسين لن أجعل من داري هذه مأمنا لقتلته.

0: حسبتك ستعالج أمر ابنتك.
1: دعك من هذا الأمر.
0: كيف؟ وقد مضت ابنتك أيام في دارك.
1: ماذا تريدينني أن أفعل؟ أأسفك دمها ودم زوجها فترتاحين؟
0: هذا هو الحل لدي؟

0: الحل عندي أن تنهي عملك وتدخلين دارك وتنامين.
1: أنت لست على ما يرام، مذ أتيت من هذه المعركة وأنت في قلق واضطراب. دم من يقض مضجعك؟ من هو الخصم يا عمرو؟
0: قوم خرجوا عن طاعة أمير الكوفة فاقتصصنا منهم وقضي الأمر. هل ارتحت الآن؟
1: لا، أرى الأمر مقضيا وأنت تتقلب في نهارك وليلك وكأنما هناك شبحا يلاحقك. خط الكثير من المعارك ولكنني لم ألفك في حالتك هذه.
2: كفي عن الثرثرة يا امرأة واهتمي بما أنت فيه.
1: أتاك من يسأل عنك؟
0: لست بحاجة إلى أحد.
1: أظن اسمه غالبا الباهلي.
2: ماذا تقولين؟
1: قلت غالب الباهلي.
2: ألم يخبرك عن مكانه أو إلى أين يمضي؟
1: أظنه ذكر اسما.
2: حاولي أن تتذكري وإلا دسست رأسك بهذا الموقد المشتعل.
1: تذكرت.
2: من هو؟
1: سمعته يلفظ اسم قيس.
2: قيس بن الأشعث؟
1: هو نفسه. إلى أين في مثل هذا الليل؟
2: اهتمي بعملك ولا صلة لك بما يدور حولك.

0: لقد التقيت بابنتك قرب البئر.
1: دعك من ابنتي الآن وحدثني كيف أمضيت ليلتك المنصرمة.
0: حسبت نفسي سأرتاح، ولكنني لا أرى الراحة أبدا.
1: أخبرني الآن، ما الذي دفعك إلي؟
0: سلامتك.
1: ما الذي تعنيه؟
0: نحن في مأزق لا نحسد عليه.
1: أي مأزق يا رجل؟
0: زبانية الكوفي يلاحقوننا في كل مكان وفي كل منعطف.
1: يلاحقوننا نحن؟
0: ألم تصلك أخبار الكوفة؟ الكوفة تغلي كالمرجل، وأبو إسحاق الكوفي وأعوانه يقتلون كل من تطاله أيديهم ممن شاركوا في قتال الحسين وصحبه.
1: ماذا تعني يا رجل؟
0: ألم تصلك مثل هذه الأخبار؟
1: حدثني، من القاتل ومن المقتول؟
0: لا وقت لدينا الآن، يجب أن نتدبر أمرنا.
1: اللعنة، إلى هذه الدرجة نحن من السوء؟
0: بل أكثر مما تتصور. إن كنت تريد النجاة بنفسك فامطط حصانك ولنهرب من هذا المكان.
1: إلى أين؟
0: إلى البصرة.
1: وهل نجد مأمنا هناك؟
0: إن فيها عبيد الله بن زياد، ولكن أين قيس بن الأشعث؟
1: لا أدري،
0: فر برأسه على الأغلب.
1: إذا كان الأمر على هذه الحال من السوء، فلماذا لم تأتني البارحة ثانية؟
0: خشيت من رهط وقرأت في أعينهم السوء، وكانوا يحومون في الجوار.
1: يحدث كل هذا وأنا بعيد عن
0: لأنك حبيس دارك.
1: دعنا من كل هذا وأشر علي.
0: إن كنا نرغب في النجاة فعلينا الرحيل قبل أن تغيب شمس هذا النهار. ما بك تحدق بيك الأبلة؟
1: فاجأتني بما تقوله.
0: ها، ماذا قلت؟
1: دعني أفكر.
0: فكر كما يحلو لك.
1: ويحك، ما أنت فاعل؟
0: أمضي حيث نجات عنقي.
1: تمهل يا غالب.
0: قلت لا وقت لديك.
1: أتجيد مسالك البصرة؟
0: بالطبع.
1: أمضي معك.
0: أسترد ديني أولا.
1: أي دين تقصد؟
0: علك نسيت.
1: ألك دين في ذمتي؟
0: في ذمتك. إنك تتغاضى علي.
1: متى حدث هذا؟
0: بعدما انتهينا من كربلاء وتوجهنا إلى دار ابن زياد، تذكر.
1: لكنني لم أستلف منك درهما واحدا.
0: وعدتني أن تعطيني كل ما تتقاضاه زيادة عن الخمسة دراهم. ما أظنك غافلا عن هذا.
1: أتحسبني أميرا أنثر دراهمي على أبواب؟

0: وبإمارتي.
1: إنما أطالبك بوعد قطعته على نفسك.
0: أنت تذكر أنني أبليت في كربلاء بلاء حسنا ونجحت في منع الحسين وذريته وصحبه من الوصول إلى الماء.
1: لم يكن لك الفضل في طعنه بالرمح ولا ضربه بسيفك عندما أثخنته الجراح، ومع ذلك أفضت للأمير بالحديث عنك حتى منحك ما منحك.
0: لا أنكر هذا، إنما أنا صاحب الفضل في إبقاء الحسين عطشا.
1: أراك لازلت تنكر مالي في ذمتك.
0: أجئت داري تحذرني أم لتسترد دينك الذي تدعيه؟
1: بل أسترد ديني وأنا أمضي من هذه الديار، ربما إلى غير رجعة.
0: اسمع، إن من شارك في سفك دم الحسين لا يألو جهدا في سفك دمك.
1: ما أظنك تنجح في ذلك. أعد سيفك إلى غمده.
0: توقف!
1: لا يوقفني إلا استرداد ديني.
0: هب أنني أعطيتك نصف ما طلبت، بماذا تثيبني؟
1: أوصلك إلى مأمنك.
0: ترافقني إلى البصرة؟
1: بالطبع.
0: إذا تسترجع دينك هناك.
1: لا تظنني غبيا إلى هذا الحد،
0: ولا تحسبني أقل فطنة منك.
1: انتهى الحديث بيننا. ستذكرني عندما تقع في أيدي زبانية أبي إسحاق.

0: قدر أن أتلقى صدمة إثر أخرى.
1: عن أي صدمة جديدة تتحدثين؟
0: إن صح ما سمعته فأنه شؤم كبير يخيم على هذا الدار.
1: ما الذي سمعته يا ابنتي؟
0: من الخير لك ألا تسمعيه يا أمه.
1: بل يجب أن أسمع ما تسرينه يا جهينة.
0: دعيني أسألك، أين كان والدي قبل أسبوعين؟
1: في خدمة الأمير، يحارب أعداء الله بين يديه.
0: أعداء الله؟ أعداء الله؟
1: تلك مثلبة يحملها والدك لا أنكرها فيه. هو جهاد في سبيل الدين يحمله معه إلى يوم القيامة، وهذا يجعلني أنظر إليه بفخر واحترام.
0: أتودين أن تعرفي من كان يحارب والدي في الكوفة؟
1: قلت لك، عدو الأمير وعدو الله.
0: عدو الأمير صدقت، أما أن يكون الحسين بن فاطمة بنت رسول الله عدوا لله فهذا لا يقبله حقا ولا شرع ولا منطق.
1: ما الذي تقولينه يا جهينة؟ الحسين بن علي؟
2: أتدلون على عمرو بن الحجاج الزبيدي؟ أتعرفه؟
3: ليتني لم أعرف ولم ألتقي به يوما.
2: وأخيرا وجدنا من يرشدنا إلى ضالتنا، دلنا عليه.
3: ألا تريدون قيس بن الأشعث؟
2: بلى، أتعرفه؟ دلنا عليه.
3: أفعل إن شاء الله. ألا تريدون غالب الباهلي؟
2: إن لم تصلح عن نفسك أيها الرجل سفكت دمك.
3: أتسفك دم رجل يدلك على ثلاثة أنت في أثرهم؟
2: وأين هم الآن؟
3: خلفتهم في مكان قريب يكثر فيه الظل والماء.
2: هيا بنا إليهم.
3: لا أستطيع فعل ذلك. هو ذا عنق أمامك، اقطعه بسيفك، ولكنني لا أستطيع أن أخون عهدا قد قطعته.
2: ما دمت قطعت عهدا فما الذي دفعك أن تفصح عن مكانهم وأسمائهم؟
3: الذي دفعني هو ذاك الفعل الدنيء الذي أقدم عليه. لقد قتلوا ابن بنت رسول الله.
4: سيدي، نذهب إلى العين ونتحقق من الداعي.
2: اتبعاني وأنتما ابقيا مع ذلك الرجل.
5: ما طلبه أبو إسحاق من أمر هؤلاء المارقين الذين تجرؤوا على رسول الله

0: وعترته، إنما هو حق واجب التنفيذ. لكن قل لي، ما الذي جعلك تجنح عن موقف مغاير لموقفك البارحة؟
1: إنه الحلم، الحلم الذي ملأ قلبي حقدا على هؤلاء، ولم أعد أملك حيالهم أي ذرة من الرأفة والرحمة.
0: أي حلم تعني؟
1: ذاك الذي حلمت به الليلة المنصرمة. رأيت فيما رأيت أنني في صحراء عظيمة تمتد إلى ما لا نهاية، وقد غلبني الحر والظمأ. تلفت حولي فإذا بقتلى مطروحين على الرمال، قطعت رؤوسهم ومثل بأبدانهم، فصعقت لهول ما شاهدت، وإذا بالأرض ترتجف وبالسماء تهتز.
0: وبعد يا درغام، وبعد؟
1: وإذا بنفرين وقوفا، رجل ما رأيت أبهى منه، وامرأة يشع نورها من خلال حجابها. ثم رأيت الأرض قد امتلأت بالناس وأجنحة الملائكة. تقدم الرجل البهي من إحدى الجثث المطروحة وانحنى عليها يبكي ويقول: يا حسين، فداك جدك وأمك وأبوك. ثم جلس الحسين مقطوع الرأس وهو يقول: يا جدي يا رسول الله، يا أمي يا فاطمة الزهراء، عليكما مني السلام. ثم بدأ يأخذان من دم شيبته ويمسحان بها صدرهما ونحرهما وأيديهما حتى المرافق. ثم سمعت رسول الله يقول: فديتك يا حسين، يعز علي أن أراك مقطوع الرأس مرمل الجبين دامي النحر مكبوبا على قفاك.
0: كفى يا درغام، كفى.
1: لهذا يا سيدي آليت على نفسي ألا أغضب رسول الله بقطرة ماء أسقيها لفاجر نال من حفيده الطاهر في كربلاء، وصممت أن أنتقم منهم ما حييت.
2: عما تبحث يا عمرو؟
3: أشيح بوجهك عني يا امرأة، هذه هي منيتي.
2: أكنت تقاتل الحسين يا عمرو؟
0: من أنبأك بهذا؟
2: سألتك فأجبني. أكنت تقاتل سبط الرسول يا عمرو؟
0: احذري يا امرأة، لا زال سيفي يحمل آثار دم.
2: إذا ما سمعته حقيقة. أترفع سيفك في وجه حفيد رسول الله يا عمرو؟
3: أغربي عن وجهي.
2: أخبرني، ما الذي ستقوله لجده يوم القيامة؟
0: أية قيامة تعنين؟ لو كان هناك قيامة حقا لقامت منذ رفع رأس الحسين على أسنة الرماح.
2: الله يمهل ولا يهمل.
0: اسمعي يا نويرة، أجيبي كل من يسأل عني أنني ذاهب إلى البصرة. اسعدي بالنعيم، لقد تركت لك الدار بما فيها.
2: ليتني لم أرك ولا تعود إلى هذه الدار قط.
0: ما أعادني إلى الدار إلا هذه، والله لقد فعلت ما فعلت في كربلاء لأجلها.
2: تبا لرجل مثلك يبيع آخرته بصورة من الدرائم. اللهم انتقم منه واجعله يكتشف هول ما فعل. إنك قادر على كل شيء.

0: هذه دار عمرو بن الحجاج الزبيدي؟
1: نعم.
0: وأنت كونين يا امرأة؟
1: نويرة بنت ليث الأسدي.
0: وما صلتك بعمرو؟

0: عمر؟
1: زوجته، وهذه ابنتي.
0: أين زوجك يا امرأة؟
1: رحل منذ يومين ولم يعد.
0: إلى أين رحل؟
1: إلى مكان ترتاده في أغلب الأحيان.
0: أي مكان تعنين؟
1: عين الورد.
0: أنت على ثقة مما تقولين؟
1: أنا لست على ثقة يا سيدي، وإنما دفعني إلى ذلك كثرة ما أسمع عن هذا المكان.
0: ما الذي تفعلينه لو أحاق به الخطر؟
1: أغمض عيني وأشيح بوجهي عنه وأدعه يلقى مصيره الذي صنعه بيديه.
0: أظن هذه المرأة صادقة فيما تقوله عن مكان زوجها. هيا بنا إلى عين الورد.
2: لقد دللت عليه.
1: نعم،
2: ولكنني أرى في وجوههم سفك دم والدي،
1: ولهذا دللتهم علي.
2: أتتمنين أن يسفكوا دم زوجك؟
1: والدك لم يعد زوجي،
2: ولكنه ما زال زوجك على سنة الله ورسوله.
1: أي سنة هذه؟ وأي عار ذاك الذي جلبه علينا والدك؟ كيف أنظر إلى وجه فاطمة وزوجي يمنع الماء عن ولدها حتى يقضي عطشانا؟
3: أنتما تاجران إذن، أراكما تلتزمان الصمت؟
4: نلتزم الصمت خوفا من سؤال آخر لا نعرف إجابته سيدي.
3: أية إجابة تعني؟
5: أن تسألنا عن بضاعتنا، ونحن لا نملك على هذين الحصانين سوى سرجيهما.
3: أين تجارتكما إذن؟
4: وراءنا في القافلة.
5: لقد أضعنا القافلة فهمنا على وجهينا إلى أن هدانا الله إليكم.
3: على الرحب والسعة، حللتم في دياركم وبين إخوانكم. كأني سمعت منكما أنكما قدمتما من البصرة.
4: نعم، هذا ما جرى يا سيدي.
3: عجبا.
5: وما العجب في ذلك؟
3: القوافل لا تعبر من هذا المكان إلا متجهة إلى البصرة.
5: قلت لك يا شيخ القبيلة أننا ضعنا في الصحراء وتهنا، لذلك عبرنا عكس الاتجاه.
3: لا يهم ذلك، حللتم بين أهلكم، أظنكم جائعين.
4: وتعبين أيضا.
3: يا عبيد، خذ سيفيهما وضعهما في موضع السيوف، ثم اصطحب حصانيهما إلى قوتهما ومائهما.
4: يا سيد القوم، أن تأخذ الحصانين لأكلاه هذا أمر عادي، أما أن تجردنا من سيوفنا فهذا أمر لا نفهمه ولا نستسيغه.
3: أن تنزلا ضيفين عندنا فوالله هذه غاية المنى. أما حملكما لسلاحكما في ديارنا فهذا يعني أنكما لا تثقان بنا ولا تأمنان جانبا.
5: معاذ الله يا شيخ القبيلة أن يكون عندنا مثل هذا الاعتقاد. أعطه السيف يا صديقي.
4: تفضل.
3: هو ذا داركما ترتاحان فيها ما طاب لكم المقام.
4: عمرت الدار بأهلها يا شيخ.
3: سيأتيكما الطعام بعد قليل إن شاء الله.
0: امضي إلى قبيلتك واصنع ما طلب منك.
6: ولما أمنع من شرف ذلك الاقتصاص ولقاء رسول الله بعد ذلك، وقد حملت بين جنبي بعضا من الثأر لعفيده.
0: لأنك بهذا ستفسد الخطة.
6: أعرف هذا، ولكنني أتوق لمقارعة هؤلاء.
0: وأنت تقارعهم بتنفيذ ما طلب منك في قبيلتك شراف، واعتراض هؤلاء الأشرار الذين يهربون من سيوفنا عبرها للنجاة في البصرة. ألا يكون عندك الحظ الأوفى بأن يقع الشمر في قبضتك ليكون لك شرف قتله؟

0: ما بك؟
1: عاد إلي الحلم.
0: جثة الرجل الطافية في النهر.
1: نعم، هناك أمر يقض مضجعي فعلا.
0: ألا تتكلم يا رجل؟
1: أجبني يا باهلي، هل سيعاقبنا الله على ما فعلناه في كربلاء؟

0: عقاب الدنيا أم عقاب الآخرة؟
1: الاثنان معا.
0: إن كنت تستفتني فأجبك أن عقاب الآخرة أمر شديد الورود، لكنني لا أدري إن كان عقابا كلسعة جمرة تلتقطها لتعيدها إلى الموقد، أم هي نار موقد مضرم تجبر على الجلوس أمامه ردحا من الوقت.
1: هذا عقاب الآخرة، فما هو عقاب الدنيا؟
0: أرى أننا نجونا من عقاب الدنيا ونحن نرتع في هذا المكان الهادئ ويقدم إلينا الطعام والماء
1: والمنام الذي يلاحقني باستمرار.
0: هذا شأنك، أما أنا فأحلامي مليئة بقطعان النوق والغنم.
1: ألأنك كنت بمنأى عن النار، أما أنا فكنت أجاهد لمنع الحسين وصحبه وذريته من الوصول إلى الماء.
0: ربما يكون ذلك.
1: أعطني ماء. ويحك، أتضع الماء كله بجانبك؟
0: شربت نصيبك وهذا نصيبي، والليل طويل.
1: أراك تمنع عني الماء وأنا صاحبك.
0: ولما الدهشة وقد منعته أنت عن سبط رسول الله؟

0: أتصدق ما ادعاه هذان الرجلان من أنهما تاجران أضلال طريق؟
1: أشك في صدقهما.
0: ومع ذلك تأويهما إلى جوارك وتغدق عليهما من الطعام والشراب.
1: إنهما صاحبا كدة على الأرجح، يحاولان بالاحتيال كسب قوتهما وإقامتهما.
0: وهل يكافأ المحتال على احتياله؟
1: أيرضيك طردهما؟ جائعان عطشانان جاءا يلوذان بنا.
0: هو حق لهما علينا، أما أن يستغفلانا فحق لنا أن نعاقبهما.
1: قل لي، أنطردهما عندما يستيقظان من نومهما؟
0: بل نتحقق من أمرهما، لعلهما من أعدائنا جاءا ليستقيا أخبارنا.
1: لباسهما لا يدل على أنهما من جواسيس الأمير وأعوانه.
0: وما معنى أن يحملا سيفين ويمتطيا جوادين أصيلين؟
1: هذا الذي يحيرني، ولهذا فصلت جوادهما وأبعدت سيفهما.
0: ماذا لو كانا هاربين من نقمة أبي إسحاق الثقفي فاحتميا بنا؟
1: حالهما حال المستجير من الرمضاء بالنار. العقل لا يهرب من سيف أبي إسحاق ويلتجئ إلى كنف شراف.
0: وربما يكون لجوء الجاهل إلى عش الدبابير ظنا منه أنه قرص من العسل.
1: دعني أمتحنهما، فمعنا متسع من الوقت، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان.

0: يا أهل الدار. هل أجد عندك شربة ماء يا أمة الله؟
1: الجرة أمامك، وضعتها لعبير السبيل.
0: على البئر قريب من الدار،
1: بل هو على مسافة فرسخين من هنا.
0: وما الذي يدفعك أن تمنحي تعبك على هذا النحو لعبير السبيل؟
1: حادثة أدمت قلبي، عندها آليت على نفسي أن آتي بالماء على ما قدرني الله عليه ليشرب منه عابر السبيل.
0: أي حادثة تعنين؟
1: لا أود ذكرها، لأن ذكرها ينكأ جرحا عميقا في داخلي.

0: ألا تصمت يا رجل وتكبت سوداويتك تلك؟
1: أنت مضطرب مثلي ولكنك تخفي اضطرابك.
0: دعنا نبسط الأمور. أرى نفسي أحيانا بين البؤس والنعيم وبين الرجاء والقنوط، لكنني بدت أجنح إلى الأمل وأن مستقبل الإنسان مجرد خط. لماذا لا نقول إن مالك بن بشير أصيب بالفقر لأنه لم يحسن تدبير أموره، وأن يد ابن صبيح الصيداوي أصيبت بالشلل لعاهة ألمت به؟ أليس هذا جوابا محتملا؟

0: يمكن أن يحدث هذا لو أن الحسين لم يدعى لابن البشير بالفقر، ويمكن أن يحدث هذا أيضا لو أن ابنة الحسين لم تتمنى الشلل ليد الصيداوي.
1: إن كان ما تقوله صوابا، فما حالك أنت وقد شاركت في منع الحسين من الوصول إلى الماء؟
0: أموت غرقا في النهر.
1: قم يا رجل ولا تستسلم لهذه الأوهام، لنا في الحيلة الأخيرة عبرة. ابن زياد قادنا لقتل الحسين وها هو أمير للبصرة، والشمر بن ذي الجوشن احتز رأسه، ومع ذلك أصاب مغانم كثيرة انطلق بها سالما غانما إلى دياره.
2: أين أنت يا جهينة؟ أنت هنا؟ ماذا تفعلين؟
3: أهيئ نفسي.
2: إلى أين؟
3: خير لي أن أكون في دار رجل أشكو ظلمه إلى الله من أن أكون في دار رجل يشكو ظلمه إلى الله الحسين بن علي.
4: ليعلم الجميع أنه لا رحمة ولا تهاون في العقاب، حتى ولو كان الجاني واحدا منا أو صديقا حميما لنا.
5: صدقت يا درغام. يا قوم هلموا إلى سلاحكم. ما بك؟
6: أيكون عندنا ضيوف في القبيلة يا سيد القوم؟
5: ضيفان تائهان قدما في ليلة حالكة.
6: رأيت واحدا منهما، ولكن أين الآخر؟
5: ربما يكون في مكان ما في هذه الصحراء.
6: ما اسمهما؟
5: لقد عاد درغام مسرعا.
6: ما الأمر يا درغام؟
7: أحدهم قد سرق حصاني وفر به.
6: لنبحث عن الضيفين، ولا سيما صاحب العين المتورمة. هيا.
0: ينتابني عطش شديد.
8: اصبر، لابد أن نجد مستنقعا أو بئر.
0: ليتني حملت قربتي وأمتعتي.
8: لم يكن لدينا متسع من الوقت، وإلا وقعنا في قبضة هؤلاء الذين يبحثون عنا في كل مكان وتحت كل حجر. أنت الذي دفعتني لسرقة الحصان والهروب من القبيلة.
0: أنا؟
8: نعم أنت. لقد أتيتني ترتعد وتقول لي قتل سالم وشبث وصالح وسنان وزرعة وغيرهم وغيرهم. لقد قتلوا، والحالة هي ميمنة وميسرة عمر بن سعد. أتريدني أن أبقى في قبيلة أقسم أفرادها أن ينتقموا من كل من شارك في قتال الحسين بن علي؟
0: لولا ذلك المدعو سويلم كان يحدق بي كنت أتيت بقربتي وجلبابي.
8: وهل نسيت جلبابك أم تناسيته؟
0: ولم أفعل ذلك؟
8: كي تدعي أنك نسيت دراهمك فيه.
0: نسيتها فعلا.
8: إن كنت نسيتها فلن تصل إلى البصرة، ما رأيك؟
0: علي أن أصل إلى الماء أولا.
8: الوصول إلى الماء مكلف،
0: وأنا أدفع الثمن.
8: إذا أنت تحمل دراهمك؟
0: بل أحمل بعضها، ونسيت البعض الآخر في قبيلة شراف.
8: كم تحمل؟
0: أحمل ثمن قربة ماء.
8: بل تحمل أكثر، لو أنني أعرف سبيل الماء لاهتديت إلى دراهمك.

0: لا أثر لإنسان أما هذا المكان منذ أيام،
1: ولا أثر لموقد مشتعل أيضا.
2: إلى أين توجها إذن؟
1: لابد أنهما أضلا الطريق، فتاها في الصحراء.
2: يجب أن نعثر عليهما ونقتص منهما.
0: لا تكترث، انتها في الصحراء حقا، فسوف يلقيان حذفهما جوعا وعطشا،
2: وربما اهتديا إلى مكان يبقيهما على قيد الحياة.
0: يا لضعف الجاهل وقوة العارف، كانا في متناول أيدينا.
1: شككت بأمرهما، ولهذا نزعت عنهما سلاحيهما وجوادهما. أنت متأكد من هويتهما كي لا نضيع وقتنا بملاحقتهما؟
2: إنني على يقين أن صاحب العين المتورمة هو عمرو بن الحجاج الزبيدي،

0: إنها الأوصاف التي أدلت بها زوجته، كما أظن أن رفيقه هو غالب الباهلي.
1: إذن لنبحث عنهما في كل مكان.
2: يا عمرو، قدرك أن تموت عطشا.
3: وأنت
2: أتظنني أحمقا مثلك؟
3: قربة ماء.
2: إن استطعت أن تصل إلي تشرب الماء. كيف مكانك؟ انظر إلي.
3: نذل وحقير، أتحسبني كلبا عطشانا فأتبعك؟
2: كلانا نذل وحقير.
3: وأين نذالتي؟
2: في البداية منعت عني عهدا قطعته لي، كما أنك رميت الدرهمين كما يرمى الطعام للبهيمة. أنسيت ذلك؟ هو عرض أقدمه للمرة الأخيرة. بإمكانك أن تشرب من هذا المكان. ماذا قلت؟
4: دع قدمي أيها الأبلة، دع قدمي، دع قدمي، دع قدمي، دع قدمي.

0: إنه حصاني المتروك.
1: عدونا في ديارنا.
2: لننتبه، ربما نكون في كمين ينصبه أعداؤنا.
1: إياكم التفرق، فيسهل على عدوكم القضاء عليكم.
2: دعني أستطلع المكان.
1: لا، أخفض أصواتكم ولنمكث هنا.

0: رأسه على الحجارة وسعف النخيل الحاد فقع عينيه.
1: يا سبحان الله، هذا هو عقاب الله جاءه على عجل. يا قوم، أتعلمون ما كانت وظيفة غالب الباهلي هذا في كربلاء؟ كلفه عمر بن سعد بأن يكمن وراء نخلة ويراقب تحركات الحسين وصحبه.
0: وها هو سعف النخل ذاته يفقع عينيه.
2: وهذا عمرو بن الحجاج الزبيدي،
1: انظروا إليه، إنه كان يحاول أن يفتش عن قطرة ماء في القربة التي بين يديه.
0: لقد مات عطشا على ما يبدو.
1: ولا غير ذلك يا سيد القوم، هذا هو جزاؤه، وهو يمنع الحسين بن علي وصحبه من الوصول إلى الفرات.
2: تعالوا يا قوم، انظروا ماذا وجدت.

0: 20 درهما، ما الذي دفعه أن ينثرها خارج الصرة؟
1: أغلب الظن هو الثمن الذي تقاضاه على فعلته في كربلاء.
2: ولكن لما نثرها على الأرض خارج الصرة؟
1: يريد أن يقول بأنه خسر الدنيا بعد أن أغرته وخدعته. يا رب، يا رب أمتنا على حب محمد وآله وبغض من عاداهم.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين

مريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا

0: اللهم صل وسلم. أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر، الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.

0: الله
1: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا أقرب من كل قريب يا أحب من كل حبيب يا أخبر من كل خبير يا أبصر من كل بصير يا أشرف من كل شريف يا أرفع من كل رفيع يا أقوى من كل قوي يا أغنى من كل غني يا أجود من كل جواد يا

إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدي وحبيبي ونور قلبي طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد
2: صلى على محمد وآل محمد
1: وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ونخترتك واستمع لما يوحى إليك آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد بسم الله أترفعكم بالصلاة على محمد وآل محمد نوّر وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد بیداری پہ گفتگو کر رہے ہیں گجراتی ماں جارتی جائے گا تیارتی سوار ویک اپ آج انشاءاللہ تعالی ساتھ میں مل کر ایک ایسے موضوع پہ بات کرنی ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں شاید شاید انشاءاللہ تعالی اس کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں لیکن کل جیسے ہم نے بیان کیا چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جہاں پر نبی کریم کو یہ کہلایا گیا خداوند کریم کا حکم آیا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر 51 ورس نمبر 55 وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اے میرے حبیب ریمائنڈ کراؤ یاد دلاؤ کیونکہ یاد دلانا جو ہے اس کے اندر مومنوں کے لئے فائدہ ہے موضوع کچھ ایسا ہے آج کا کہ اگر ہم ربط کو مانتے ہیں تو کل ہم

مريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس

الناس الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله صلى الله عليه وآله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل

سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت والراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب العفو العفو العفو الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي.

0: أتراك تنجو يا ابن زياد هذه المرة أم تقع في الفخ الذي نصب لك؟ والله ما رأيت هذه الدنيا إلا لهوا ولعبا، وأنا أهوى اللهو واللعب. تلك مشكلة، أليس كذلك يا ابن زياد؟
1: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، السلة أو الذلة، وهيهات من الذلة.

0: يا قوم يا قوم، ما هكذا تؤخذ الأمور؟
1: أين شهامتك يا ابن سعد؟ يطلب الرجل شربة ماء لطفله فلا تعطيه؟ والله ليست من شيمة العرب، وما كنا نأتي لمعركة ننتقم فيها من الصغار والرضع.
2: كفاك وهما وأسفافا، والله إن وصل الحسين برضيعه إلى النار فقد شرب بمعيته، وعند ذلك زد قوة على قوته.
0: يا قوم توقفوا عما أنتم فيه من نزاع واسمعوني جيدا. يا قوم أنتم إخواننا يا بني مرة، وكذلك أنتم يا بني أزد، فوالله والله ما ارتفعت بيارقنا إلا على أكتافكم وبسواعدكم أيضا.
2: حرمنا،
3: ما الذي بعثك إلي يا ابن نمير؟
2: رجاء ابن سعد أن تقطع نزاع القوم.
3: وكيف يريدني أن أقطع؟
2: تقتل الرضيع بسهمك.
4: أتريدني أن أقتل الطفل الذي ينام في حضن والده الحسين؟
2: ولا شيء غير ذلك. هيا.
4: ولكنه طفل رضيع يا ابن نمير.
2: ويحك، أتتردد في ذلك؟ ألا تسمع وترى؟ يكاد القوم أن يشروا سيوفهم في وجوه بعضهم البعض لأجل ذلك الرضيع. إن حدث ذلك ذهبت ريحنا وانتصر عدونا وخسرنا بذلك العطايا. افعل بما أمرك به قائدك عمر بن سعد، فوالله ما شك أحد بحكمته ولا بإيمانه. هيا هيا بسرعة. هيا.
5: لعن الله حرمنا، لقد أحرق قلوبنا، أحرقه الله بنار الدنيا قبل نار الآخرة.

0: أوتعلم من أنا؟
1: أعرفك، أعرفك حق المعرفة. جدك محمد المصطفى، وأبوك علي المرتضى، وأمك فاطمة الزهراء. ومع ذلك أقتلك ولا أبالي.
0: أخبرني جدي رسول الله فقال: رأيت كأن كلبا ولغ في دماء أهل بيتي.

0: السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين يا سيدي. أليت بجدك المصطفى وأبيك المرتضى وأمك الزهراء وأخيك الحسن المجتبى ومن قتل معك من أهل بيتك وشيعتك في كربلاء. لا أكلت طيب الطعام ولا شربت لذيذ الشراب حتى أنتقم لك ممن قتلك أو أقتل كما قتلت.
1: أتراك تنجو يا ابن زياد هذه المرة أم تقع في الفخ الذي نصب لك؟ والله ما رأيت هذه الدنيا إلا لهوا ولعبا، وأنا أهوى اللهو واللعب. ما كنت أتصور يوماً

أكون مطاردا فأمسي مطاردة. والله ما كنت لأقتل الحسين بن علي إلا لأبقى أميرا على البصرة والكوفة، وها أنا ذا أهرب من الكوفة والبصرة معا. خذلك الله يا ابن سعد، لم أطلب منك المغالاة فيما فعلته بالحسين وصحبه. كل ما طلبته منك أن تمنعه من المضي إلى الكوفة بالنصيحة أولا وبالسيف آخرا. ما أثقل هذا الصمت وما أشد هذه الوحشة.

0: أخشى أن يخذلك الحظ يا أبا إسحاق، فلا تستطيع أن تبر بقسمك الذي أقسمته على قبر ابن بنت رسول الله.
1: إبراهيم بن مالك الأشتر،
2: وقد جئتك بخبر.
1: إن كان يسعدني فقل. فإن كان يحزنني فاحبسه داخلك.
2: بل يسعدك سيدي.
1: هل حدث شيء في الشام؟
2: مات الفاسق الفاجر.
1: مات يزيد بن معاوية؟
2: نعم، مات يزيد بن معاوية.
1: والله هذا خبر لو وزنته بمال قارون لرجح عندي. اجلس. أخبرني، من الذي خلفه؟
2: لا أدري، إنما سيكون الخلف واحدا من أبنائه.
1: بئس الوارث والموروث. أخبرني يا إبراهيم، ألا زلت تتوق إلى ما كنت عليه؟
2: سيدي، خذلتني بسؤالك هذا، فوالله ما أتيت إليك في مثل هذا الوقت إلا لأكون واحدا في جندك الذين يثأرون لدم الحسين.
1: جعلك الله من أتباعه يوم القيامة، إنما تأخرت يا أبا نعمان.
2: وما قصدك في هذا سيدي؟
1: لقد سار الجيش باتجاه البصرة، وما أظنك تستطيع اللحاق بهم.
2: هذا خبر سيء.
1: عد إلى دارك، سنحتاجك عما قريب بإذن الله.
3: أراك راغبا في المسير إلى البصرة.
4: البصرة قرة عيني، قضيت فيها ردحا من الزمن، خبرت أهلها وألفت شيوخها، إنما عكرها علي حدث لم أكن أتوقعه.
3: أي حدث تعني يا سيدي؟

0: قتل الحسين في كربلاء واقعة لم أكن أتصور أن يكون لها مثل ذلك الوقع. هاجت الأرض وماجت، فكأنما زلزلت الأرض وانشقت السماء.
1: ستؤول إليك بإذن الله، ستؤول إليك.
0: اسمع يا ابن مخارق، سأحدثك بما لا علم لك به. للخليفة في الشام أحلام تتعدى أرض العراق لتصل في النهاية إلى جزيرة العرب. هذه هي الحقيقة. مذ أوكلني القيادة وقال لي: يا ابن زياد، إنك في جيش لو خضت به البحر لخاضه معك، ولو صعدت الجبال الشامخات لما توانى عن الصعود. قلت: يا مولاي، يكفيني 10,000. قال: هذه حال البصرة وما حولها، فكيف يكون العراق برمته والحجاز؟
1: سنواصل المسيرة إلى الحجاز؟
0: ألم أقل لك إننا لم نبتدئ بعد؟
1: إنها مهمة شاقة،
0: لكنها أمنيتي وقد سعى ليحققها لي مولاي مروان بن الحكم، لكن الموت أدركه فسار ابنه على خطاه وقال: يا ابن زياد، أنت تعلم أن أبي قد أمرك بالمسير إلى العراق فتقاتل أهلها حتى يستقيموا، فمهت ومضى إلى سبيله، وها أنا ذا وليتك ذلك الجيش. فسر به إلى البصرة، فإذا فرغت من مصعب بن الزبير توجه إلى الكوفة، فإن دانت لك رقاب أهلها عرج إلى الحجاز واكفني شر أميرها عبد الله بن الزبير.
1: هذا حمل ثقيل يا سيدي.
0: أعرف هذا، لكنني أستطيع القيام به.
1: أرى في عينيك طموحا يتعدى الإمارة.
0: تمهل يا ربيعة، فما نضج العنب بعد. هذه البلاد لا يحسن خطابها إلا تلك العصا، وأنا والله من يجيد حملها. قسما لو لم تكن هناك واقعة الطف لأمس العراق كله تحت قبضتي. لم أكن أعلم أن لدم الحسين بن علي ذلك اللهب المستعر الذي أفسد علي حلمي.
1: حدث ومضى أيها الأمير.
0: حبذا لو كان ذلك، لننطلق الآن بالجيش قبل الغروب.
1: وأين ستكون وجهتنا يا سيدي؟
0: نصيبين.
1: نصيبين؟
0: نعم نصيبين، إنها حاضرة الموصل، ففي الموصل عدو لدود سفك دم أنصاري وأشياعي، وحان وقت القصاص.
2: فعلها ذلك الفاجر، اللهم أعني حتى أقطع دابرة. يا ابن أنس، كم تقدر عدد فرساننا؟
3: الكثير يا مولاي.
2: أيزيدون على 2,000؟
3: وربما تخطوا 3، ويزيدون عن 10 إذا قلنا يا لثارات الحسين.
2: إنه ثأر الحسين حقا.
3: ما الأمر يا مولاي؟
2: ظهر اللعين عبيد الله بن زياد من جديد.
3: أين؟
2: في نصيبين، ومنها سينتقل إلى الموصل.
3: ومن أنبأك بهذا؟
2: هذا الرقاح، إنه من عاملنا في الموصل، يخبرني فيه أن اللعين بن زياد قد أحاطه 20,000 من جند الشام.
3: نجمع الرجال غدا وننطلق بعد غد بإذن الله.
2: لا، لا تتعجل، لن أقع فيما وقع به سليمان بن سرد رحمه الله.
3: لكنك بهذا تترك عاملك في الموصل بين أنياب الوحش.
2: لا، لن أدعه كذلك.
3: وما أنت فاعل إذن؟
2: ليترك الموصل ولينتقل إلى تكريت ريثما تصله نجدتي.
3: هذا هو الرأي الصواب، لكن
2: لماذا سكت؟
3: عدونا 20,000.
2: هذا صحيح، لنا في الموصل 2,000 رجل، 2,000 رجل قبالة 20,000، أضف إلى هذا العدد عددا يقارب 3,000. يا ابن أنس، أتظننا نؤمن الغلبة ب5,000؟
3: سيدي، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
2: هذا صحيح، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. اجلس يا ابن أنس واكتب ما أمليه عليك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، إلى عاملنا في الموصل، بلغني كتابك وما ذكرت فيه من أمر عدو الله ورسوله عبيد الله بن زياد، فتنحى عنه إلى تكريت ولا تبرح مكانك حتى يأتيك أمري، والسلام. بقي عليك ما طلبناه منك.
1: أيها الأمير، ضم إلي 3000 رجل ممن أنتخبهم أنا، وخلني والوجه الذي يوجهني الله تبارك وتعالى إليه.
0: لك ما شئت وعلى بركة الله.
1: وهل أستطيع أن أبدأ منذ اليوم؟
0: بالطبع، فأنت موضع الثقة.
1: ستجد ذلك غدا إن شاء الله.
0: أيدك الله في مسعاك يا ابن أنس. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: بشراك يا سيدي الأمير.
3: ما وراءك يا ربيعة؟
2: فرغت الموصل من رأسها.
3: وأين رأسها؟
2: ربما التجأ إلى تكريت.
3: أحزنني خبرك بقدر ما أفرحني.
2: وما الذي أحزنك فيه وقد فر عدوك من أمامك؟
3: أحزنني فراره. كم كنت أتوق للقبض على أبي عمرة اليماني هذا لأقطع رأسه.
2: علك تريد أن تبعث به إلى الخليفة عربون نصر يا سيدي؟
3: بل ثأرا منه لثأر مماثل قام به.
2: أي ثأر تعني؟
3: أبو عمرة اليماني هذا قتل الشمر بن ذي الجوشن. أسمعت يوما بالشمر؟
2: وكيف لم أسمع به وهو الذي قطع رأس الحسين؟
3: أتصدق يا ربيعة أنني لم أطلب قط أن يقطع رأس الحسين؟
2: إذن لما فعل ذلك وأنت أميره؟
3: لم أكن حينها في قلب المعركة، كنت أدير تلك الموقعة وأنا في قصر الإمارة في الكوفة. وجده عمر بن سعد الموكل بتلك المهمة. صدقني يا ربيعة أنني فوجئت برأس الحسين وبقية الفؤوس.
2: أأنت نادم على ما وقع في كربلاء؟
3: أبداً، لقد كلفني يزيد بن معاوية بقمع الخارجين عليه، فقمت بتلك المهمة وإن يكن ابن بنت رسول الله واحداً منهم، لكنني لم أكن ميالاً لقطع الرؤوس، فذاك أثار حفظة الناس ونقمتهم علي. ما قام به الشمر بن ذي الجوشن كان بلاء حسنا، كان يحث المترددين ويهدد الخانعين ويتوعد الخارجين متى كتب لنا النصر.
0: 6 أيام يا ابن أنس ولم تنجز الجيش بعد؟
1: حاولت أن أختصر الوقت فلم أستطع. لقد اخترت 3000 من سادات فرسان العراق وشجعاني.
0: بارك الله بك يا ابن أنس، اجلس علني أنصحك بما ينفعني وينفعك. يا يزيد، إذا لقيت عدوك نهارا فلا تبقهم إلى الليل، وإذا أمكنتك الفرصة فلا تؤخرها البتة.
1: لك الأمر سيدي.
0: إن احتجت إلى مدد فاكتب إلي بذلك سريعا.
1: أيها الأمير، ما أريد منك أن تمدني إلا بالدعاء، فكفى به لي مددا إن شاء الله.
0: بارك الله بك ونصرك على عدو الله وعدونا. يا ابن أنس.
1: أمرك سيدي.
0: علي أن أعلم أبا عمرة بقدومك، احمل إليه تلك الرسالة، افتحها واطلع عليها.
1: هذا شيء يخصك ويخص أبا عمرة.
0: ويخصك أيضا، فاطلع عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد وجهت إليك يزيد بن أنس الأسدي، وهو ما علمت في البأس والشدة، فإذا قدم عليك فخلي بينه وبين البلاد، وكن تحت رايته مطيعاً.

0: والسلام.
1: يجب أن تقطع اليد أولا.
2: أي يد يا سيدي؟
1: يد أبي إسحاق الكوفي التي امتدت إلى تكريت.
2: أتقصد المدد الذي توجه لنجدتها؟
1: ولا شيء غير ذلك. عندما تقطع الأطراف لا يقوى الجسم على الحركة فيموت. كم تقدر عدد المدد القادم من الكوفة؟
2: 2000 رجل أو ما يزيد قليلا.
1: أحسبهم

0: لك على الأكثر.
1: لكن فيهم يزيد بن أنس الأسدي.
0: ومن يكون هذا؟
1: يكون هذا بألف فارس كما يقولون.
0: ليكن هذا الأمر، فقد أوكلتني بثلاثة آلاف،
1: وسأرفدك بثلاثة آلاف أخرى مع عبد الله الخثعمي.
0: ولما كل هذا العدد يا سيدي؟
1: كي يكون على ثقة من القضاء على مدد أبي إسحاق الكوفي. قل لي يا ابن مخارق، أتستطيع تحديد تجمع هؤلاء القوم؟
0: إنهم يتجمعون في الضالعية.
1: الضالعية إنها تبعد خمسة فراسخ عن الموصل. وقع يزيد بن أنس في الفخ ورب الكعبة. لتنطلق الآن بجيشك وتقترب من القوم جنوبا.
0: والخثعمي
1: يلحقك بعد حين.
0: لما لا ننطلق سوية ونكون كثرة في وجه قلة؟
1: أفضل أن أجتزئ المراحل، فإذا ما أنهك القوم معك جاء الخثعمي فسهل عليه القضاء عليهم. علني نسيت أن أقول لك أمرا.
0: ما الأمر يا سيدي؟
1: أتوق لأن أرى رأس ابن أنس مرفوعا على سنان رمحك.
0: أعدك يا سيدي، أعدك.
2: يا قوم دعوا قائدكم، فهو بحاجة للراحة أكثر من أي وقت مضى. بما أساعدك؟
3: سلمت يداك يا ابن العم، اسقيني ماء. الحمد لله.
2: كيف تشعر الآن؟
3: أشعر بأن ناراً تشتعل في رأسي، وقودها معدتي.
2: أنت في حمى حقاً، هل أحضر لك بعض اللبن؟
3: لا، ما أكلت شيئاً إلا وتقيأت.
2: حاول أن تخلد للنوم.
3: والله لن يأتي جفني نوم وأنا على هذه الحال.
2: تتعافى إلى الغد إن شاء الله.
3: لا أرى ذلك يا ابن عاسب، إن همتي في تقهقر يوما بعد يوم، والحرارة تتزايد، والبرد ينهش عظمي. ساعدني يا الله، في عنقي مهمة علي إنجازها. اسمع يا ورقاء، لا أريد للقوم أن يعرفوا حالتي، وإلا أصابهم الوهن والإحباط.
2: لكن الكثير منهم رأوك على ما أنت عليه، وهم يخبرون بعضهم البعض.
3: أشع بينهم بأن صقيع الليلة الماضية قد نال مني بعض الشيء. سأتعافى غدا بعون الله.
2: أفعل إن شاء الله.
3: أين أمس ابن زياد؟
2: لا زال بعيدا عنا بعض الشيء.
3: إنك تحاول خداعي، أعرف أن جيشه أمسى على تخومنا. أجبني، أليس هذا ما حدث؟
2: نعم هذا ما حدث، لكنني أحاول جاهدا التخفيف عنك.
3: لا شيء يخفف عني مثل الحقيقة يا ابن العم.
2: الحقيقة هي أن ابن زياد قد بعث بفرقتين قوامهما 8000.
3: 8000 ونحن 4، ولا تريد أن أقوم من مكاني هذا؟ اسقني ماء. الحمد لله، كل ما أطلبه منك الاهتمام بالأمر والحفاظ على مواقعنا قدر المستطاع، ريثما أقوم غدا إن شاء الله.

0: ما وراك؟
1: جئت لأنقل إليك خبراً.
0: لا تقل لي إن 4000 قد غلبوا 8000.
1: أبداً، إنما جئت لأقول لك إن شيئاً ما يحدث في معسكرهم.
0: ما الذي تعنيه يا ربيعة؟
1: أعني أن قائدهم يزيد بن أنس على فراش المرض.
0: هل أنت متأكد من هذا؟
1: بالطبع يا سيدي، فقد دسست بينهم عينا لنا، جاءتني بالخبر اليقين.
0: أنت واثق بتلك العين؟
1: كل ثقتي يا سيدي.
0: حان وقت الانتصار وحق السماء.
1: أنهجم عليهم يا سيدي؟
0: ما الذي تنتظره يا ربيعة؟
1: لك ذلك يا سيدي.
2: يا جند الله، اصبروا تؤجروا، وصابروا عدوكم تظفروا، وقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يا قوم، إنكم ترون ما بي من العلة، فإن هلكت فأميركم ورقاء بن عازب، فإذا أصيب فعبد الله بن حمزة الغنوي، فإذا أصيب فمسعر الحنفي.
3: يا ابن العم، كفاك اليوم جهدا وارحم نفسك.
2: دعني أوصيهم بما لدي. يا قوم، إن شئتم قاتلوا عن دينكم، وجدوا في طلبي دمي ابني بنتي نبيكم، وإن شئتم قاتلوا عن أنفسكم وعن أميركم.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. رحمك الله يا ابن أنس، كيف حدث هذا؟
3: إنها مشيئة الله أيها الأمير، لم يمهله المرض لأكثر من 9 أيام ثم قضى نحبه، وفي نفسه أمنية لم يحققها، وهي النصر على عدونا والإتيان برأس عدو الله ابن زياد.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: لقد أكرمناه كما يكرم المؤمن التقي، فقد جهزناه وصلينا عليه بأفضل ما يكون التجهيز والصلاة.
4: هناك شيء يحيرني، ما الذي دفع أعداءكم للهجوم عليكم بغتة ودون السابق إنذار؟
5: أشك سيدي بمعرفة العدو بما حدث ليزيد بن أنس.
3: لا تتسرع الحكم يا أبا نعمان، فقد جهزنا يزيد ودفناه ليلا كي لا يعلم العدو بأمره فنشجعه علينا.
4: الجند كثر والخبر يشاع،
3: ومع ذلك سيدي هزمناهم شر هزيمة، ووضعنا السيوف في رقابهم نحو من 5 فراسخ.
4: أجركم الله فيما فعلتم،
3: لكن الأمر فات من يدنا وأمسى فوق طاقتنا، فقد أتى ابن زياد ب8000 تضاف إلى 8، فاضطررنا إلى أن ننسحب في جوف الليل حقنا لدماء أصحابي، وطلبا لمدد نعيد به الكرة ثانية على أعدائنا.
4: لا ألومكم على شيء فعلتموه. يا أبا نعمان،
5: أمرك سيدي.
4: سر إلى عدو الله وعدوك، وطالعني بأخبارك بليلك ونهارك.
5: سمعا أيها الأمير، فإني لا أستسيغ مهادنة هؤلاء الضالين، وأضمر حقدا لذلك الأرعن بن زياد، لا يمحو عندي إلا سفك دمي بسيفي هذا.
4: والله أنت الذي أطلبه الآن لقيادة عسكري، فلو أتيتني برأسه لشفيت غلي وغل المؤمنين، وتكون قد انتقمت لآل بيت رسول الله. يا ورقة، عليك بابن مالك الأشتر، فهو قائدك، فإن أمرك فأطعه، فهو خير من خبر الحروب وقاد الجيوش.
3: والله إني لآنس بقائد كأبي نعمان، لا يهاب الوغى ولا ينام على الضيم.
4: بورك بك يا ورقاء. يا إبراهيم، إن رأيت أمرا لا طاقة لك به فلا تلقي بنفسك إلى التهلكة، واكتب إلي حتى أمدك بما

0: عندي من خيل ورجال.
1: سأكون كذلك سيدي.
0: وقم في كل أمر ذاكرا لله تعالى. ردكم الله إلي سالمين غانمين.
2: أستطيع القول الآن إنني استرحت، ما رأيك؟
3: لا أظنك استرحت راحة خالية من أي طارئ.
2: ويحك يا ابن مخارق، هل تتمنى لي الموت؟
3: بل أتمنى لك دوام العافية الخالية من شوائب الكيد والضغينة.
2: ما من كيد وضغينة، وقد وزعت خراج البصرة على أصحابي فما استثنيت منهم أحدا.
3: هناك شيء آخر يا سيدي.
2: إنك لا تأتي إلا بالشؤم، هات ما عندك.
3: جاءنا من يقول إن أبا إسحاق الكوفي أعاد الكرة علينا هذه المرة 20,000 يعسكرون في حمام أعين.
2: هل أنت متأكد من ذلك؟
3: أجل.
2: هذا الأمير لا ينفك يلاحقني بذنب ارتكبناه منذ حول ونيف. قل لي يا ابن مخارق، ألا يغسل الدم بمال نفتدي به أو بإبل نهديها؟
3: لن ينفع هذه المرة عند أبي إسحاق، لا شك أنه يتذرع بدم الحسين للوصول إلى الخلافة.
2: بل هو يتخذ من الإمارة حافزا للثأر لدم الحسين. اللوم لا يقع على عاتقي، بل يقع على عاتق يزيد بن معاوية. لقد سجنت أبا إسحاق الكوفي منذ وليت الكوفة، وكدت أجهز عليه. فجأة تدخل خطنه عبد الله بن عمر فكتب كتابا ليزيد يستشفعه بأمر أبي إسحاق فيشفع له، ويكتب لي كتابا يأمرني فيه بإطلاق سراحه. إنني على يقين من أن أبا إسحاق كان سيقضي على يزيد لو قيض له ذلك. أخبرني يا ربيعة، من يقود جند أبي إسحاق هذه المرة؟
3: رجل يدعى إبراهيم ويكنى بأبي نعمان.
2: إبراهيم، إبراهيم، إنه إبراهيم بن مالك الأشتر.
3: أتعرفه يا سيدي؟
2: أعرفه حق المعرفة، والله هذا لا يطلب البصرة ولا الكوفة ولا أي منطقة أخرى، إنه يطلب دمي.
3: ولما يطلب دمك؟
2: آه، لو أنني أملك خديعة معاوية فأقتل إبراهيم بالسم كما فعل معاوية بوالده مالك الأشتر.
3: أعلم أن لمعاوية حقدا على مالك الأشتر لما فعله به في صفين، ولكن ماذا لإبراهيم عليك؟
2: ثأر لدم الحسين.
3: هذا دم ابن بنت رسول الله.
2: وإن يكن، أما أنا لهذا الدم أن يجف وتلك الموقعة أن تنسى؟
4: اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإني قد عزمت على المسير إليك لما أعهد فيك من الحق والمكوث معك، فإن أعطيتني الأمان وافيتك الآن، وإن لم تعطني فاكتم خبري كي لا يصل إلى ابن زياد فيسفك دمي. والسلام. عمير بن حباب السلمي. عمير بن حباب السلمي؟
5: إنه من أشراف العرب.
4: أتعرفه يا أبا نعمان؟
5: بالطبع، فهو من بني سليم.
4: إذن ما رأيك فيما قال؟
5: والله لا مانع عندي في أن يأتينا ونمتحنه، فإن كان حقا عدوا لابن زياد قاتل في صفوفنا دون مراءاة، وإن كان حاله عينا علينا كشفناه وقتلناه.
4: فلتفعل ما تراه مناسبا.
5: اكتب له، قد أعطيتك الأمان ولك عندي الكرامة ما رزقني الله السلامة، فهلم إلينا آمنا مطمئنا.

0: ويحكم يا قوم، أعطوني سببا واحدا كي أسمحكم عذرا عما حدث في معسكري.
1: حدث الأمر في الليل يا سيدي، واستطاع عمير أن ينسل وسط ظلام.
0: الويل لكم، هو رجل واحد ينسل وكفى، أما أن يتبعه ألف فارس وأنتم نائمون، الويل لكم. ماذا تفعلون لو أن إبراهيم بن مالك برز إليكم بجنوده خلسة في ذلك الليل؟ أخبروني ماذا تفعلون. والله لقد شممت رائحة الهزيمة، أو أن تنتقموا لما حدث.
1: وكيف ننتقم يا سيدي؟
0: أن تزحفوا الآن زحف رجل واحد فتبيدوا عسكر الأمير عن بكرة أبيه.
1: لبيك يا ابن زياد، لبيك. ورائي.
2: يا قوم، لقد نصركم الله وأذل عدوكم، وأقررتم عين الرسول بالثأر لدماء حفيده الحسين. هذه الموصل قد عادت إليكم، وانكفأ ما بقي من جندي ابن زياد.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. لقد تأخرت علينا.
3: لقد أخرتني جثث قتلاهم سيدي، فما دست إلا على صدر أو رأس، أو تعثرت بقدم أو بيد.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لو داوى هؤلاء ضلالتهم لما كانوا عرضة لسيوفنا. يا قوم، بقي لدي أمر يؤرقني ويقض مضجعي.
3: عرفته سيدي، إنك تعني عبيد الله بن زياد.
2: والله إن لم نعثر عليه فقد خذلت ومنعني ذلك من لقاء الأمير.
3: أعتقد أنه كان متنكراً يا أبا نعمان.
2: لا أشك في هذا، كي لا نعرفه فنتبعه. ولكني تبعت رجلاً وقد منعني الظلام من رؤيته، كانت في يده تلك القلادة وتحته فرس في رقبته لجام مزركش.
3: أصلح الله الأمير، لقد أمسكت ذلك الفرس وقد احتفظت به في جملة الأحصنة.
2: أتكون هذه مطية ابن زياد؟
3: إن كان من قتلته يرتدي بزة حسنة ولامة كاملة فهو عبيد الله ابن زياد.
2: إنما تقوله يطابق ذلك الرجل الذي قتلته.
3: لا أشك في أن قتيلك هو من ننشده، ابن زياد. أتذكر أين قتلته كي نبحث عنه؟
2: كان بجانب الفرات قرب نخلة فارعة في الطول، قد نخرها السوس وأبلتها الأيام. إذا وصلتم إلى هناك فسترون موقدا عظيما أظن لازال به بعض من الجمر.
3: نأتيك به إن شاء الله.
2: إن شاء الله. جئتك برأس الطاغية أيها الأمير.
4: الحمد لله، الحمد لله. يا قوم، هذا آخر رأس أطلبه من رؤوس الشياطين. لشلت يمينك أيها الأشتر، بوركت البطن التي أنجبتك، والصلب الذي أمتك. فوالله كنت متيقنا بأنك ستأتيني برأس ذلك الفاجر. الذي سفك دم عترة رسول الله وأرسله إلى الطاغية في الشام يزيد بن معاوية على أسنة الرماح، وأرسل معه العترة الطاهرة ببنات رسول الله سبايا ينقلن في الصحارى

0: على ظهور الإبل دون غطاء. إبراهيم، أعد هذا الرأس وادفنه مع الجسد.
1: هذا رأس عدونا أيها الأمير، الذي أمر بأن يوضع رأس الحسين على الرمح.
0: له رب يحاسبه على ذلك يوم القيامة، أما في الدنيا فقد نال ما يستحقه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صلوات. We've now entered into the final stages of our nights for the Ashra-e Zainabiyya. And we need to take our discussion forward in our quest to understand the Vilayat, and also at times address certain things when it comes to the defense of Vilaya. And many times in the course of our lives, we come across certain things that require us to take a stance and a stand and speak out and defend on the sunnah of that the first mudafi'a of Islam, Hazrat Zahra salawatullahi wa salamuhu alayha. And so we were discussing last night about certain allegations, certain attacks that were made on the core of our wilayat, when it was said that the Holy Prophet is like a human, ordinary human being. And last night we proved that is not the case, that is not so. Because the Quran says, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, that I am but a human being like you, but with a difference. And the difference is yuha ilayya, means God communicates with me. You and I may seem to be similar in the human

0: الشمس والقمر بحسبان
1: الشمس والقمر
0: الشمس والقمر بحسبان
1: شبرا بدرو نيزة
0: وان